0: capacity.
1: So we wanted to ask Dr. Mahmoud as well, how do you compare the genocide happening after October 2023 to the atrocities committed during the past Israeli attacks on Gaza? فبدنا نسألك كيف لو بدك تقارن الإبادة الجماعية الحاصلة الآن من بعد أكتوبر 2023 مقارنة مع الجرائم التي ارتكبت سابقا من قبل القوات الإسرائيلية على غزة سابقا؟
2: بعتقد أنه حجم الجرائم اللي حدث بعد 7 أكتوبر من حيث الزخم ومن حيث الكمية ومن حيث الأشكال نفسها لا يقارن فيما قبلها، لكن كنوعية الجرائم وكأعداد القتلى كآلية القتل هي موجودة من قبل 7 أكتوبر، كانت تحدث بين الفينة والأخرى تصعيدات، وكان القتل ممنهج، وكان القتل لا يستثني طفل أو كاهن أو شاب أو امرأة وغيره. لكن حجم أو أعداد القتلى والتي تشبه كماكينة قتل ممنهجة نحو جميع الفئات الموجودة داخل القطاع أو خارجها أو حتى في الضفة الغربية ما بعد 7 أكتوبر، هو حجم كبير جدا لا يقارن فيما قبله أو لا يقارن. ومن باب الذكر بالشيء، ستي يعني أجدادي هم إحدى الناس الحاضرين على النكبة والذين حضروا النكبة والهجرة عام 1948، والتي كانت في مراحل النزوح موجودة معي في أحد الفقرات. ففي يوم إحنا بنسألها وإحنا متواجدين داخل الخيمة، هل هذا هو نفس الشيء الذي مررتم به عام 1948 حينما هجرتم؟ فأجابت بالقطع أنه هذا الشيء أكبر من أن يقارن بذلك الشيء، وما نعيشه اليوم هو نكبة أكبر من النكبة نفسها.
1: So Dr. Mahmoud was saying that the nature of the attacks is identical to previous attacks in terms of the targeting of civilians deliberately, the tactics that are used. The main thing that is different this time is the scale, the grand scale of it, the fact that it is very sustained and that it targets everyone and to the extent that it has, to the point that he mentions he has one of his living grandparents who had experienced the Nakba in 1948. And he mentions he asked his grandmother whether what is happening now can be compared in any way to her experience during the Nakba. And she unequivocally stated that the current experience is far worse than whatever she had gone through during the Nakba. So it's, again, in terms of the nature of the attacks, they are the same, but it is the scale that is different, that is unprecedented, even compared to the origin of all of this. What can you tell us about what you saw happening in Gazan hospitals during the genocide? لو تحدثنا عن ما رأيته في المستشفيات في غزة أثناء الإبادة.
2: لعلها الجزء الأصعب من الوصف، كوني كنت طبيب وإنسان وأب في نفس الوقت. ما رأيناه في المستشفيات لا أعتقد أنه يمكن ذكره وقت واجتزازه، يعني وسرد الرواية من شخص أو اثنان. كانت الحالة جدا كارثية، مرضى في كل أرجاء المكان، أناس يتشبثون بالحياة وينادوك من أجل البقاء أو من أجل إعطائهم أي شيء يساعدهم على تحمل الألم، قلة في الأدوات، انتهاك أو الطاقم الطبي جميعه قد استنزف في العمل. لم تكن في بداية الساعات الأولى هناك خطة واضحة للعمل بهذا الحجم الكارثي من الأمور، رغم تدريبنا على العمل في ظل الظروف، لكن كان ما واجهناه كانت أكبر من أي تدريب سابق أو كذا. حاولنا العمل على ما تم على ما درسناه، لكن حجم المرضى وحجم المأساة وحجم الجرحى وطبيعة الجرحى

0: الجرحى وطبيعة الإصابات كانت تفوق الخيال. لكل مريض ولكل جريح ولكل مصاب كانت هناك رواية وحزن ومأساة تراها في المريض وتراها في مرافقه.
1: Dr. Mahmoud says that his experience as a doctor working at hospitals in Gaza was perhaps the most difficult of all of his experiences during this period. Being a doctor with first-hand experience, but also as a parent and witnessing the suffering that was inflicted particularly on children. He mentions that the scale of the victims was unprecedented. He talks about the pure desperation of the patients asking for any sort of help that the medical team can provide for them. He mentions the lack of resources, and he mentions the depletion of the medical teams and their capabilities, as well as the nature of the injuries, which were beyond imagination. Furthermore, each of these desperate cases of injury comes with a painful story. He will not get into details of each case, but it was a case of desperation and devastation. Are there any other experiences that you would like to share? هل في أي تجارب أخرى لو بدك تشاركنا بها؟
0: أود الإشارة أو الإضافة أنه حين كان يقوم جيش الاحتلال بطلب إخلاء المستشفيات وإعطاء مهلة زمنية قصيرة جدا لإخلائها من الطاقم والمرضى، كان الشعور الطاقم الطبي والمرضى ومرافقيها شيء لا يمكن وصفه. عوضا عن المرضى وعوضا عن الطاقم المتواجد في المستشفى، كانت الناس تجد في المستشفيات بعض من الملاذ الآمن، وأقصد هنا الناس الذين تم هدم بيوتهم وترحيلهم ونزوحهم بسبب أوامر جيش الاحتلال، فكانت تتواجد في ساحات المستشفى وخلافه. أذكر حين أنا كنت متواجد في مستشفى غزة الأوروبي، وعينما تم أمر وعينما أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات شمال قطاع غزة بالإخلاء، وأخص بالذكر المستشفى الأندونيسي، كيف تمت عملية نقل المرضى، حيث أن سيارات الإسعاف لم تكن تسعف حجم المرضى المتواجدين والجرحى المتواجدين داخل المستشفى، تم نقلهم بسيارات مدنية وتم نقلهم بسيارات نقل عام مخصصة لنقل الأثاث وغيره. فأذكر جيدا تلك اللحظة عندما كنت متواجد في ساحة مستشفى غزة الأوروبي أمام قسم الطوارئ، كيف أن سيارة نقل عام مخصصة للأثاث تقوم بإنزال عشرات المرضى أمام المستشفى بدون ملفات، بدون تنسيق طبي، بدون تخصيص وتفصيل كل مريض على حدة، مما يجعل التعامل مع المرضى من قبل الطاقم شيء أصعب، لأنك لا يوجد دوكيومنتس ترجع إليه لتعلم ما هو الإصابة التي أتى بها من الأصل في المستشفى وما هو الإجراء الطبي الذي تم اتخاذه. فكانت طريقة ممنهجة لقتل المرضى حتى حين إصابتهم، حتى وإن تلقوا بعض العلاجات. كان هناك شيء يقتل الطاقم الطبي، كانت هناك سياسات تقتل المرضى حتى وإن تم إسعافهم في بين اللحظة والأخرى، وشيء طبعا الأهالي حينما كانوا يرون أبنائهم ينتقلون بهذه الطرق شيء لا يمكن وصفه.
1: Dr. Mahmoud mentions that when the occupation forces would give very short warnings to evacuate hospitals, this would further exacerbate the devastation and is further evidence of the systematic targeting of both patients and medical teams. There are many people whose homes were destroyed who would find a sort of safe haven in the hospitals. And of course, many of them would already come with injuries, so they need to be at the hospitals, but they also have no other place to be. So he mentioned that when working at the European hospital in Gaza, at one point the Indonesian hospital was evacuated and their ambulances were not sufficient to transport patients. So patients had to be transported by general civilian vehicles, including trucks which were meant for furniture. So he mentions how furniture trucks would be bringing patients en masse from one hospital to another, and they'd obviously be brought last moment without medical files, so which would make it very difficult to deal with them. So that and the kind of targeting of patients and medical teams just made it more or less like a deliberate tactic of thinning out the population. What is the situation like in Gaza after the so-called ceasefire? كيف الحال أصبح الآن في غزة بعد ما يسمى بالهدنة؟
0: إن سألت هذا السؤال حدا من المتواجدين داخل قطاع غزة ستختلف الإجابة عمن يتواجد بخارجها بالطبع. فمن يعيش داخل قطاع غزة في تلك الظروف التي لا وجود لماء أو كهرباء أو حتى الإنترنت سيجد أن وقف إطلاق النار لم يحدث إلا إعلاميا فقط، وهذه هي الحقيقة. لقد توقف القتل بالعشرات لكنه لا زال للأفراد. لقد توقف القصف في جميع المناطق بشكل في كل دقيقة وفي كل ثانية، لكنه أصبح بين الفينة والأخرى، بين الساعة والأخرى. إن سألت الأطباء في وزارة الصحة زملائنا عما حدث، عما ما الذي اختلف قبل إطلاق النار عما بعده، فيخبرونك بأن حجم الإصابات فقط قل ما بين وقف إطلاق النار وبعده. والمقصد أن وقف إطلاق النار حدث إعلاميا فقط، وأن آلة القتل لا زالت موجودة داخل قطاع غزة وحتى في أروقة الضفة الغربية وغيره، بل إنهم والتدمير للبيوت لم يفرق معنا شيء. الفارق الوحيد هو أن الناس استشعرت وأنه حجم القتل بدل ما كان بالمئات أصبح الآن بالعشرات أو للأفراد، بل وتقسمت قطاع غزة. ذلك القطاع بمساحته الصغيرة أصبح 75% أو 70% منه داخل خطوط تسمى حمراء وصفراء وبعض الأحيان خضراء، ليجد نفسه المواطن غير مسموح له بالعودة إلى البيت، ولنجد نفسنا بأنه 70 أو ما يقارب 70 أو 75% من سكان قطاع غزة متواجدين لا زالوا داخل الخيام المهترئة من القماش، وهي خيام ليست مخصصة لتحميهم من برد الشتاء ومن حرارة الصيف، بل هي مخصصة ربما لبعض الترفيه، إن أراد شخص أو آخر بأن يذهب إلى التخييم في بعض المناطق يوم أو يومين، وهي ليست مخصصة للحياة فيها لمدة سنتين وثلاثة وأربعة. فجميع الظروف والأحوال تستشعر بأنها تقف ضد المواطن المتواجد هناك. فوقف إطلاق النار لم يعني ذلك الشيء للمواطنين الذين لا زالوا يعيشون داخل قطاع غزة، إلا أن عدد القتلى قد قل بالجزء البسيط.
1: دكتور محمود mentions that asking people inside the Gaza Strip will offer a very different answer to asking the same question from those outside. He states that no water, no electricity, no internet access is provided for the majority of people. Furthermore, while there is no mass bombardment at the scale it previously was, the killing, rather than having completely ceased, is something that happens periodically. So the ceasefire, as such, is more a media spectacle. The death machine is still operative in full force. Likewise, the demolition of homes. The only difference being that whereas killings used to be in the hundreds, now the killing has been reduced to being in the tens or the dozens. Furthermore, the Gaza Strip is completely divided with various checkpoints and points which prevent movement, so people can't go back to their homes. And on top of all of this, 70-75% of the population continue to live in temporary tents, which are no good for the winter or the summer months, where, you know, in the winter it'll be too cold, in the summer it will be too hot, and they could protect from neither. let alone for several years of life.

0: as has been the case for the past almost 3 years. We wanted to move on to talk about you leaving Gaza. So first of all, when and why did you decide to leave Gaza? So نتحرك الآن نتحدث عن مغادرتك لقطاع غزة. ابتداء متى ولماذا قررت مغادرة القطاع؟
1: قررت مغادرة القطاع حينما وجدت نفسي أتنقل بين خيمة وأخرى وبين أزقة الشوارع، وأن القتل لا يستثني طبيب أو مهندس أو حتى رجل أمن أو غيره. أصبحت تصل هناك رسائل على الهواتف الخلوية مختلفة النمط، لكن لجميع الأطباء ولجميع الأشخاص العاملين، وكنت أحد الذين تلقوا رسالة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تهددنا وأن علينا التواصل معهم والتخابر وإدلاء بأي معلومات تحيدنا وكذا. وحينما وجدت نفسي بأن أخواتي أصبحن يكتبن أسماءهن على أطرافهن، على أطراف الأيدي والأرجل، خوفا من أن حينما يحدث ما يحدث لنتعرف على بعضنا البعض، حينما وجدت نفسي لا أستطيع أن ألبي رغبة طفلي ونداءه وبكاؤه ذو السنتين أو العامين والثلاث أعوام، طفلي وطفلتي يبكون ويصرخون يريدون أدنى مقومات الحياة كماء وطعام وشراب، ماء ملوث إن وجد، طعام لا أستطيع تلبيته للأطفال. قررت النزوح حينما وجدت المخافة في عيون أمي لفقداني، حينما وجدت المخافة في عيون أبي لتشتتنا، حينما ارتأيت أن أخواتي لا يستطيعن أن يجدن الملاذ الآمن لسترتهن. فقد قررنا مغادرة قطاع غزة بعد ما أمرنا جيش الاحتلال الإسرائيلي واحتل مدينة خان يونس، ونزحنا بعدها إلى الخيام بحر مدينة ما بين مدينة خان يونس ومدينة رفح، ثم انتقلنا إلى مدينة رفح من بيت إلى آخر. تكرر بنا الحال مرتين أو ثلاثة، وفي كل مرة نذهب إلى منطقة يأمرنا جيش الاحتلال بمغادرتنا نحن والمجموعة الذين ومجموعة ضخمة يعني بمغادرة تلك المنطقة. فقررنا المغادرة، ولم يكن بالقرار السهل أن تترك كل ما تملك وكل ما بنيته في تلك السنين وكل ما أرثته من الأجداد والأباء في تلك المنطقة أن تتركه في ظل تلك الظروف. غادرنا قطاع غزة عام 2023 في شهر 12 أو بداية العام 2024، ولم يكن بالقرار السهل، ولم يكن بالخيار السهل، ولم يكن بسهولة أن تقرر ما تقرر، وتكاليفه كانت جدا مرتفعة.
0: Dr. Mahmoud mentions that he found himself moving from one tent to another, realizing that death does not distinguish. He started receiving messages which were specifically targeting medical teams sent by the occupation forces, which the wording might be different from one message to another, but the gist of which was threatening them to either provide intelligence, otherwise they would be targeted and killed. Furthermore, he started witnessing his sisters starting to write their names on their limbs in fear of being killed and not being able to be identified. His young children would cry for a lack of food and water, and if there is any water, it would not be clean. His parents worried about his safety, and furthermore, the constant need for movement after the occupation of Khan Yunis. They had to evacuate one time after another. So it was not an easy decision by any means, but in the end, he and his family decided to leave at the end of 2023, December 2023 or January 2024. And he mentions that the evacuation or the kind of departing Gaza was also something that was very expensive on top of everything else. نفهم أنك قبل المغادرة كنت تقريبا في حالة اختباء في داخل غزة. فلو تحدثنا بعض الشيء عن هذه التجربة.

0: بعد مغادرتنا لبيتنا في مدينة خان يونس ذهبنا إلى مواصي مدينة خان يونس أو الحدود الواصلة مع مدينة رفح بين المدينتين، وهو كما يعلم الجميع غزة مدينة ساحلية، وهي يعني لم يكن هناك ملاذ إلا البحر، فكنا نعتاش على ساحل البحر، مياه مالحة لا توجد أدنى مقومات الحياة، وهو مكان غير مخصص للبقاء أكثر من ساعات. نفترش الرمال، كان جدا محظوظ من يمتلك خيمة. يحاول الناس أن يقون أنفسهم من الرياح ومن الأمطار، وكانت بداية الشتاء قد بدأت تهب علينا، وكانت الرياح جدا باردة. نفترش الأرض، نفترش الطرقات، ملابسنا هي غطاؤنا الوحيد. جميعنا يحاول بمجرد حلول النهار أو بداية النهار جميعنا يحاول البحث عن أي مقومات للحياة، مياه صالحة للشرب. بعض الناس الذين كان لديهم بعض المعونات السابقة أو بعض الأكل، الطعام أو شيء من هذا الشيء ليبتاعوه. كان القصف لا يتوقف، سماع فقدان إحدى الأشخاص لا يتوقف، تحذيرات ومناشير تأمر بإخلاء المناطق لا تتوقف. فكان بعض الناس كانوا يحدثون أنهم نزحوا في نفس اليوم مرتين وثلاثة. جميعنا ذهب إلى مدينة رفح بناء على أوامر جيش الاحتلال. عندما كنا في خان يونس ذهب أمرنا باتجاه مدينة رفح وخصص مناطق لبقائنا داخل مدينة رفح. ثم استعنا بأحد الأقارب والأصدقاء ليجدنا معه في داخل مدينة رفح أفضل من منطقة البحر كونها منطقة باردة وكذا. كانت الظروف، كنا نعتاش أكثر من 20 و25 شخص وجميعهم أقاربي من درجة أولى وثانية داخل شقة سكنية لا تستوعب أكثر من 4 أو 5، وكنا جميعنا نفترش الطرقات والممرات، وبعض الأحيان بعضنا ينام داخل المطبخ. أعتذر عن القول هذا، لكن حتى حمام لا يخدم هذا المجموع. عوضا عن ذلك هذا كله لا يوجد مياه، لا يوجد مياه للطبخ، لا يوجد مياه للاستحمام، لا يوجد مياه للنظافة الشخصية، لا يوجد مياه. فمع وجود الأطفال وهذا العدد كان مؤشر بأن الأمراض ستبدأ بالانتشار، لكن لا أحد يستطيع أن يفكر في الأمراض التي ستنتشر حينما لا يستطيع أن حينما هو يعني في خلال تفكيره في أن ينجو من هذا اليوم أو غيره. بكل صراحة حين بداية اليوم جميعنا كان يشعر بأن لن يصل إلى المساء، وإن حل المساء جميعنا كان يشعر بأنه لن يطلع عليه صباح الغد. شعورك بفقدان الحياة المستمر كان جدا متعب وجدا منهك، ولا أعتقد أنه يغادر الشخص بسهولة.
1: Dr. Mahmoud mentions that after they left their home in Khan Yunis, they departed first of all for the coast. The water there is salty. The only place you can really lie down is on the sand. Whoever has a tent is extremely lucky. And this coincided with the beginning of the winter. So the cold, the air was and wind was very cold at this stage. People's only protection was the clothes that they had on their backs. Daytime is a constant struggle, searching for sustenance and for clean water. Bombardment is nonstop. The news of friends and family members dying or being killed under bombing is nonstop. The evacuations that people have to undergo are nonstop. Eventually, they managed to make it to Rafah, but the conditions here were also extremely difficult, where there would be around 20 people in an apartment that is meant for 4 people. All parts of the apartment would be places where people would attempt to sleep, on the floor, in the corridor. There was no water for anything, for cooking or for cleaning, and therefore it was clear that

0: diseases would soon spread. At this stage, people were at a stage where you wake up in the morning and you would not be sure whether you'd make it to the evening, and every night you wouldn't make sure whether you would make it until the morning. بعد مغادرتك لغزة كنت لفترة في مصر ثم تمكنت من الهجرة إلى نيوزيلندا فلعلك تحدثنا عن هذه التجربة. So I asked brother Dr. Mahmoud, after leaving Gaza, he was in Egypt for a while before he and his family managed to migrate to New Zealand. So I wanted him to tell us something about this experience.
1: أود بس تصحيح بعض الأمور وذكرها. حينما غادرنا قطاع غزة وذهبنا إلى جمهورية مصر العربية لم يكن لدينا مخطط أن رحلتنا ستطول. وكنا نعتقد أن الأمور لعلها أسابيع أو حتى شهر ودون الثاني سنعود إلى مكاننا وإلى بيوتنا وإلى مناطق عملنا. ثم وجدنا أنفسنا قد مر علينا العام ولازلنا متواجدين أو ما يقارب العام ولازلنا متواجدين داخل جمهورية مصر العربية وداخل القاهرة ولم يكن بعضنا يستطيع العمل كون تصريح الدخول وعدم وجود إقامة في تلك المناطق. حينما أتيت إلى نيوزيلندا لم آتي كمهاجر، كان أخي متواجد هنا وأتيت بفيزا كزيارة للأهل لأخي وعائلته. وحينما وصلنا إلى نيوزيلندا استشعرنا بأنها لعلها تشبه تلك المنطقة التي كنا نحلم بها أو ما نسميه بجنة الأرض. طبيعتها جميلة، شعبها جميل، جميعهم قابلونا بالابتسامة وبالترحيب، وكان الشعور بالأمان شيء لا يوصف، وهذا شيء أود أن أذكره وأن أشكر الجميع على ترحيبهم بنا وعلى الابتساماتهم الدائمة في وجوهنا. ثم قررنا أن نقدم طلب اللجوء هنا وقد تم قبولنا كلاجئين بحمد الله وبفضله والشكر للجميع كل من ساهم في هذا الأمر. فكانت رحلة غير مخطط لها ولم نختار ملاذنا ولم لعل القدر هو من اختار أو شيء، لكننا تقدمنا بفيزة زيارة لأخي ولم تكن رغبتنا بأن نبقى. أتينا إلى هنا لاستكمال بعض الوقت ورؤية أخي وكان لديه طفل قد أجرى عمليته للتو، فكنا نود زيارتهم لأننا لم نرهم منذ فترة طويلة من قبل أكتوبر بعام تقريبا أو بعامين، وكنا نود العودة لكن إغلاق معبر رفح واحتلاله وأصبحت الرؤية واضحة بأن العودة شيء من الصعوبات أو من شبه المستحيل. قررنا حينها أن نتقدم بطلب اللجوء وقد كان.
0: Dr. Mahmoud initially wanted to correct some of our details. He mentioned that initially when they had left Gaza and they had gone to Egypt, the plan was not really to stay except for a while before returning home. Initially perhaps a few weeks or a month. But then they found themselves having stayed in Egypt for over a year with very few opportunities for work or otherwise. Initially, when he came to New Zealand, he came to actually visit his brother. He just came on a visitor visa. There was no plan to migrate or to settle. However, it was only after they came and initially they liked what they saw. The place itself was beautiful in terms of its nature. People were quite friendly and welcoming. And that combined with the facts of how difficult it is to return to Gaza with the closure of the Rafah border, where they finally decided to apply for asylum and this was approved. So there was no plan initially, neither in Egypt nor in New Zealand, to settle, but things ended up working out that way. نشكرك دكتور محمود على هذه الجلسة. وطبعا كان بودنا نسألك أسئلة أخرى لكن لم يسعفنا الوقت، لكن نشكرك.